بنته العين يخضر الاخر العين قدامه العين يخضر الاخر العين قدامه تكلموا بنته العين يخضر الاخر العين قدامه العين يخضر الاخر

العين يخضر الآخر العين كتم تكلم بين دوم العين يخضر الآخر العين كتم العين يغدر الاخر العين قدام متكلم بين تقوم العين يغدر الاخر العين قدام العين الاخر العين قدام.

العين يخضر الاخر العين كتمو تكلموا بينهم العين يخضر الاخر العين كتمو العين يخضر الاخر العين كتمو تكلموا بينهم العين يخضر الاخر العين كتمو